بليلة خطبتها بتلبسها ساورها.

الخميس 27 من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وإما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالخير وبندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس، مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

من امتلأ قلبه بالإيمان واليقين علم تماما أننا ما خلقنا لنيأس، خلقنا لنخوض الحياة مطمئنين بالله متوكلين عليه. فرغم كل الصعوبات تبقى المواساة الدائمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا الكلام ليس من باب التخدير الديني ولا من باب تغييب العقل، بالعكس تماما، هذا من باب الاطمئنان أن مهما كان نتيجة الصبر، سواء كانت فرجا في الدنيا أو زودا وزادا في الآخرة، فكلها مكاسب نتيجة هذا اليقين وهذا الصبر وهذا القلب العامر بالإيمان حقا. ما خلقنا لنيأس، ولا خلقنا لننشر نظرية العدمية، ولا لكي نعيش بإطار الأفكار الظلامية، بل لنكن مطمئنين دوما باتكالنا على الله ننجو.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة دايما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يستمر الطقس الصيفي الرطب يلي عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية لغاية يوم السبت، لما بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي بيدفع بكتل هوائية معتدلة ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة ممكن تكون غزيرة ببعض المناطق ورياح ناشطة مع احتمال لا تشكل السيول بالقسم الشمالي من البلد. طبعا هيدا الكلام مش خيالي، هيدا النشرة اللي صادرة عن مديرية البيئة والأرصاد الجوية يلي بتخبرنا انه يوم السبت بنهاية الاسبوع هناك منخفض جوي بيحمل معه امطار قادم. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم الخميس غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء مع الرؤية أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تنخفض قليلا اليوم لتسجل بين 22 وصولا لل 35 درجة نهارا بعد ما كانت امبارح 38. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعة بين 10 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فلا تزال مرتفعة وتصل اليوم بين 60 لل 90%. إذن بيبقى طقسنا لليوم طقس صيفي حار ورطب مع درجات حرارة تعتبر مستقرة إنما نسبة رطوبة مرتفعة. قبل موعد يوم السبت مثل ما أخبرتنا النشرة الجوية أن هناك منخفض جوي قادم بيحمل معه الأمطار والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 27 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تصعيد إسرائيلي جنوبا وجولة جديدة من المفاوضات في روما. إسرائيل تمحو ذاكرة الجنوب والحزب يستدرجها إلى علي الطاهر. رودولف هيكل في إيطاليا، بحث مرحلة ما بعد اليونيفل ودعم المؤسسة العسكرية. عاون يهنئ الأمن العام في عيده 81، ركن أساسي من أركان الاستقرار الوطني. وزارة التربية تجدد دعوتها لتسجيل جميع التلاميذ في المدارس والثانويات الرسمية. عفو بلا توافق وطعن على الأبواب، ماذا ينتظر قانون العفو العام؟ السفير الأمريكي ميشيل عيسى من دار الفتوى، المفاوضات مستمرة، وماذا قال عن معركة علي الطاهر المنتظرة؟ المدير العام للأمن العام، إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة. التعاون في الحج والعمرة على طاولة القاضي مكاوي مع الإدارة السورية الجديدة. هل مخرج محمد رضا شيباني استهداف للقوات اللبنانية؟ الرئيس جوزيف عون، اتخذنا قرار المفاوضات لتفادي الويلات التي سببتها الحرب. أي احتمال أرجح في علي الطاهر، انسحاب الحزب أم اقتحام إسرائيلي؟ وفد إماراتي في لبنان برئاسة وزير التجارة ثاني بن حمد الزيودي، والنهار واكبت الزيارة. لائحة محدثة للأسرى والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين لدى إسرائيل. تركيا وإسرائيل بين الردع الخشن واحتمال الصدام والوساطة الأمريكية. عراق جي في مواجهة العقوبات الأمريكية، وقطر تدخل مجددا على خط الوساطة. وزارة الخزانة الأمريكية، واشنطن تواصل خنق إيران اقتصاديا وتهدد داعميها بالعقوبات أيضا. خياران أمام نتنياهو بعد 6 أشهر من الحرب على إيران، هل نال ما يريد؟ قاليباف، واشنطن ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت عسكريا وسياسيا. ملاحي مؤقت في هرمز وسط تصعيد اقتصادي أمريكي ضد إيران. اختراق جديد لشركة مياه أمريكية وسط مخاوف من هجمات سيبرانية إيرانية.

الشركة تعطي الموافقة السريعة لعقار جديد لعلاج سرطان البنكرياس. واتساب يعزز حماية الحسابات. كلمة مرور أقوى ومزايا لكشف المحتالين.

وفي النهار كتب علي حميدي بيروت ودمشق تفاوضان إسرائيل تخادم من دون تنسيق. وكتب رياض أهوجي سعي مصر إلى تطوير صناعاتها الدفاعية وخياراتها في التكنولوجيا وعواقبها المحتملة. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشأة الأخبار لليوم: نهاية العقوبات على سوريا، أمريكا تكافئ التطبيع. الإمارات تغزو لبنان، نريد المرفأ والمطار. سفير ترامب في لبنان من دار الفتوى: التفاوض مع حزب الله ممكن. وساطة عربية لإنقاذ شعبية حليف في طرابلس. خط الأنابيب بين سوريا ولبنان برعاية من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شغير. المئات على لائحة الانتظار، الأطراف الاصطناعية مؤجلة لجرح الحرب. ربع مليون طالب حرموا من التعليم العام الماضي. جيل ما بعد الحرب لا يقرأ ولا يكتب وضعيف في الحساب. رسامي زار دمشق لبحث الربط السككي بين لبنان وسوريا. رئيس الجمهورية: المفاوضات صعبة لكنها تبقى أفضل من الحرب. الهواتف غير المجمركة خلل إداري أم معركة على المنصة؟ التطبيع الاقتصادي: المصالح تتحكم بالسياسة. الصين وقطر تنتقدان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وبكين تؤكد: سنحمي مصالحنا. التهديدات المصرية لا تردع، إثيوبيا ماضية في حرب المياه. المتحدة والصليب الأحمر يدعوان إلى وضع قواعد عاجلة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسيها إلى المنطقة. إيران وعمان تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا هجوم جديد في الوقت الحالي على إيران، ونتجه لخنقها اقتصاديا. ترامب يرسل الاتفاق النووي السعودي للكونغرس مشروطا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. بوتين يؤكد للرئيس الشرع دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مدير CIA يتوجه إلى موسكو في زيارة غير معلنة. وكالة رويترز: شركات نفط تتجنب السفر سفن المدرجة على القائمة السوداء الإيرانية.

وفي الأخبار كتب محمد فقيه: من يربح السردية يربح الحرب. إلى عناوين نداء الوطن. السفير ميشيل عيسى يحسمها: لا قهوة ولا تفاوض مع الحزب. مفلف الصمود في الجنوب: شوكة في عين المحرضين. الإدارة الأمريكية تستدعي السفير توم باراك في الأيام المقبلة. الولاية النيابية ممددة، لكن المعركة الانتخابية قد بدأت. وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة لمطار ليعات إلى مطار رفيق الحريري الدولي. العماد هيكل يبحث في روما دعم الجيش ودور إيطاليا ما بعد اليونيفيل. ملتقى اقتصادي لبناني إماراتي، تأكيد على تطوير التعاون وترسيخ الشراكة الاستثمارية. وزير الصناعة يحقق مع معهد البحوث الصناعية لإدخاله شحنة إسمنت من دون فحوصات. العفو العام يرفع رصيد الرئيس عون في الشارع السني. وزير الاقتصاد: قدرات لبنان الإنتاجية أكبر بكثير مما ننتجه اليوم. توقيف سوري حاول تهريب قذائف إلى لبنان عبر الحدود. لماذا عاد الاستهداف إلى الخردلي والليطاني؟ القصيفي يبحث مع رئيس الاتحاد العمالي اشتراكات الصحفيين في الضمان. الرئيس عون: نخوض حربا ضد من يرفض منطق الدولة. 425 مليار ليرة لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين. النائب غاد أيوب: حسم سلاح الحزب أولوية وتضييع الوقت ليس له لزوم. اللواء إشقير في عيد الأمن العام: احموا المؤسسة واحفظوا القانون والتزموا الحياد المؤسساتي. اتصال بين الشرع وبوتين لبحث التعاون ومستقبل القاعدتين الروسيتين في سوريا. إيران تعلن مكافآت مالية لمن يأسر جنودا أمريكيين في حال الغزو البري. الرئيس الإيراني يؤكد وجود أزمة، لكن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالخنق الاقتصادي. البرازيل تغرم تيك توك نحو 30 مليون دولار بسبب سلامة الأطفال. بريطانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية الموسعة على إيران. وفي نداء الوطن كتب صبحي إبلاوي عن المفتي والسفير الأمريكي ولقاء 45 دقيقة. وكتب أحمد الأيوبي عن مبادرات شيعية لكسر الاستغلال الإيراني. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: طهران تربط فتح هرمز بإحياء التفاهم، بازشكيان يدافع عن التفاوض، وترامب يشكك في فرضية وفاة مجتبى خامنئي.
جافة أمريكية مشروطة للتواصل مع حزب الله الرئيس اللبناني، اتخذنا قرار المفاوضات لتفادي ويلات الحرب. بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، إجراءات قضائية ضد حاملي السلاح. متسلحا بضمانات البرهان، لقاء الحوار السوداني يطرق أبواب المعارضة. مدير CIA لم يلتقي بوتين في موسكو. واشنطن تستبعد ضربات جديدة على إيران، وطهران تقلل من تأثير العقوبات. خلف الشمس والرياح، السعودية تستثمر في الطاقة المخزنة. أمريكا تحقق في اختراق بيانات شركة وسط مخاوف من هجمات سيبرانية مرتبطة بإيران. الكرملين، الرئيسان الروسي والسوري يناقشان مذكرة التفاهم بشأن قاعدة ومطار حميميم. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والتركي خفض التوترات الإقليمية. طهران تسابق الضغوط الاقتصادية لكبح التضخم والتراجع المخيف في قيمة الريال. السعودية ترحب باندماج قسد في المؤسسات العسكرية للدولة السورية. الدور السياسي لمنطقة العلمين المصرية يتسع بموازاة ازدهارها السياحي. جنرال أمريكي يزور كولومبيا لمناقشة العمليات المشتركة ضد مهربي المخدرات. إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مقر لدعم غزة بعد الحرب. خبراء يقولون الانهيار الجليدي في نيبال ربما يكون السبب في السيول. زلزال بقوة 5.6 درجات قبالة سواحل اليابان. حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ترتفع قليلا رغم استمرار التوترات. تعديل قواعد قياس المشاهدات على يوتيوب يربك المؤثرين والمعلنين. حقنة أسبوعية بدلا من 7، علاج جديد قد يغير حياة مرضى السكري. روسيا تعزز حضورها السياحي على الأراضي المصرية. مانشستر سيتي الإنجليزي يعزز صفوفه بالمغربي أيوب عدي من ليل الفرنسي ب100 مليون يورو كأغلى لاعب عربي.

ماذا لدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. تشهد انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية غدا الجمعة منافسة مفتوحة أشبه باختبار انتخابي نيابي مبكر، علما أن الداعمين للائحتين المتنافستين لا يعطون المنافسة طابعا سياسيا، ولكن وقائع الاتصالات الجارية تظهر عكس ذلك. هي مفترض اسمها جمعية العائلات البيروتية، يعني مفترض تكون الانتخابات عائلية، إنما بلبنان كل شيء فيه سياسي، فبالتالي أي حدا بيقول لك إنه الانتخابات بعيدة عن السياسة، قال له لا، طول بالك. بدنا نروح. أساساً واضح من العزايم والغدوات والمفاوضات اللي كانت عم تصير إنه التدخلات السياسية قائمة بقوة. يجري تناقل معلومات في كواليس سياسية عن أن مباراة جرت في الآونة الأخيرة للسلك الدبلوماسي ورميت مغلفات الوسطاء جانبا أمام المشاركين بعيدا عن أي تدخل من كل المرجعيات والأحزاب والقوى السياسية، واعتمد مبدأ الكفاءة معيارا أساسيا لهذه المباراة. معقول؟ بلبنان نعتمد معيار الكفاءة؟ لا أكيد، هيدي المباراة لازم نلغيها، ما بصير في شي غلط. معقول نحن نجيب الشخص المناسب بالمكان المناسب ونعتمد معيار الكفاءة؟ لا لا لا لا، هيدي شي تقاليد وعادات جديدة عم تفوت على البيئة الفنائية. يلاحظ أن عددا كبيرا من السفراء العرب والغربيين يشاركون في مناسبات اجتماعية جبلية بعيدة عن الأضواء والإعلام لظروف أمنية وتجنب نشر أخبار مثل هذه المناسبات. طيب عم بيصيفوا الجماعة، عم يشاركونا بحفلات الصيف وعم يتجولوا بين المناطق اللبنانية، إنما بعيدا عن أجواء الإعلام حرصا على الأمن، ليش لا؟ يعني شو خسرانين؟ منيح عندنا سفراء عرب وغربيين بيشاركوا بمناسباتنا، بما انه مسؤولينا بعيدين تماما عن المشاركه تقريبا بالمناسبات والمهرجانات الداخليه وبيحبوا يطلعوا يسافروا ويصيفوا برا. مش من مقامهم نحن. الى اسرار جريده الجمهوريه. تحدث وزير أمام زواره بأن طرح تسلم الجيش لمنطقة عمليات عسكرية شديدة الحساسية كان موجودا على الطاولة منذ حزيران، لكنه يصطدم بعقبات هائلة على الرغم من استمرار إمكانية تنفيذه لولا رفض حزب بارز. حياة الله، هيدا مش سر، كلنا عارفين انه العرض بتسلم الجيش اللبناني لتلال علي الطاهر موجود على الطاولة منذ حزيران، وعارفين انه الميليشيا الصفراء هي التي ترفض تسليم هذه المنطقة للقوى الشرعية وبتفضل انه اسرائيل تقتحمها، فهيدا مش سر، يعني هيدي معلومات عامة صارت. تحدثت مصادر قضائية عن أن اعتراضات سياسية على إجراء تدقيق جنائي في ملف هدر أموال في مؤسسة عانت من الفساد لسنوات طويلة يمكن أن تقرأ كدفاع مسبق عن مسؤوليات محتملة لوزراء سابقين. مش يمكن، أكيد هي تقرأ هكذا. هذه الهجمات الشرسة على موضوع التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة وتحديدا بموضوع بواخر الكهرباء أكيد هيدي لحماية الوزراء المتعاقبين من التيار البرتقالي الفاسد. علم أن ملف التعيينات الإدارية يشهد حراكا متسارعا باتجاه إنجاز سلة جديدة للمحافظين في ظل اتصالات ومشاورات تهدف إلى التوافق على الأسماء وحسم التشكيلة النهائية مع بقاء بعض النقاط قيد البحث.
يبدو قربت تستوي طبخة المحافظين الجدد، طالما صرنا عم نسمع عنها بشكل يومي بأسرار الصحف فمعناتها الطبخة بلشت تستوي، تقارب يعني على الاستواء. ناقصها بعد الرتوش شوية ملح، شوية بهار، شوية فلفل، شوية طائفية. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أنه مع استمرار أزمة التراب وإقفال معظم المعامل باستثناء معمل سبلين، عمد أحد التجار إلى استيراد كميات كبيرة من الإسمنت المصري، وقد دخلت إلى السوق تحت عبارة معفاة من فحص الجودة من دون إخضاعها لفحوص معهد البحوث الصناعية، وقد بيعت كميات كبيرة منها، ما يثير مخاوف جدية من تداعيات هندسية وإنشائية محتملة.

بالفعل الخبرية مضبوطة، وبالأمس عرفنا أن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أرسل كتاب إلى مدير عام معهد البحوث الصناعية وطلب فيه إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة إسمنت عبر مرفق طرابلس لصالح شركة دير عمار ميتال دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لدى المعهد. شيء غريب ما هيك؟ وآخر شيء قال بنسأل ليش البنايات عم توقع؟ ليش أقولكم عم توقع البناية؟ لأنه نحن منغش بكل شيء، شعب غشاش.

طالما أنه من بين أكثر الوجهات حاليا لرجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين منذ سنة وحتى اليوم، دولتان عربيتان هما سوريا وسلطنة عمان نظرا للفرص الكثيرة المتاحة فيهما. الفني التاجر ناجح بيعرف تماما وين بده يحط مصريات مشاريعه، في كمان قبرص بس يعني من البلاد العربية طبعا سوريا الجديدة مع مشاريع الأعمار القادمة وسلطنة عمان طالما القوانين تسمح. بحسب خبير مالي دولي يصعب استشراف الواقع المالي المقبل في لبنان في ظل غياب الوضوح على المستويات النقدية والسياسية والأمنية، ما يرسم صورة ضبابية للمرحلة المقبلة. أساساً نحن عجزنا كل خبراء المال والاقتصاد بالعالم، لا بيعرفوا لنا طريقة لحتى نمشي فيها ولا بيعرفوا لنا خارطة لحتى يمشون عليها. نحن اقتصادنا قائم على شعار سير حول رب راعيها، إلى أسرار نداء الوطن. نواب ووزراء حاليون وسابقون للحزب تحت المجهر وتدقيق في تحركاتهم وشبكاتهم المالية وعلاقاتهم الخارجية، وتكشف أوساط مطلعة أن بعض الأسماء قد يكون موضع متابعة أمريكية بسبب شبهات حول تعاملات غير قانونية مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري، ما قد يزيد الضغوط إذا ثبتت المعطيات. هذه كلها إشاعات مغرضة، بتعرفوا أنتوا وزراء ونواب ومسؤولي الحزب بعيدين كل البعد عن الفساد والسرقة والنهب وتبييض الأموال والمخدرات والقتل والإجرام. أوكي ماشي، خسئتم كل أموالهم من المال النظيف الطاهر العفيف. تسود برودة في العلاقة بين زعيم سياسي حزبي ونجله في عديد من الملفات، وما ضعف من هذه البرودة أن الوالد يتدخل في كل الملفات بشكل لا يترك هامشا لنجله. قصدين البيك معك، قصدين وليد جنبلاط ونجله يلي بالاسم هو رئيس الكتلة بس على أرض الواقع هو متلقي للقرارات مثله مثل الباقيين.

بعد الكلام الجريء الذي أبلغه رئيس مجلس النواب العراقي لرئيس مجلس الشورى الإيراني حول رفض وجود قوات مسلحة غير نظامية على أرض العراق ورفض التدخل بشؤون دول أخرى، جاء الرد بتهديدات إيرانية تنذر بعمليات اغتيال وخضات أمنية واسعة وصولا إلى تفويض الحدود العراقية، الأمر الذي تتعاطى معه السلطات في بغداد بجدية كبيرة. بعد الأسبوع الماضي بنهايته تم اكتشاف محاولة اغتيال عن طريق المسيرات لرئيس مجلس القضاء اللي هو الظل الحاكم حاليا ببغداد ووراء التشكيل الحكومي الجديد. عادات وتقاليد إيرانية باغتيال أي صوت معارض حتى لو كان من جماعتهم، يعني أسهل شيء عندنا القتل، بس نحن عدونا بس إسرائيل. أما جرائم إيران فعادي، بقى جرائم أخوية عائلية. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، ينظر مصدر دبلوماسي لخطوة مظلوم عبدي بحل قاسد ودمجها بالدولة السورية كتتمة للمفاوضات السورية الإسرائيلية في عمان برعاية أمريكية، مما يكرس صفقة ثلاثية أمريكية تركية إسرائيلية تمنح الصفقة إسرائيل السيادة الأمنية الفعالة داخل العمق السوري، بينما تحقق لتركيا المظلة السياسية التي تسعى إليها بإنهاء صورة الكانتون الكردي على حدودها. واضح أنه الأخبار ومحورها ممغوصين من موضوع تسليم قسد الأسلحة واندماجها بالدولة السورية، لأنه بتعرفوا بيدافعوا عن نظرية الميليشيات، والدليل على المغص اللي صايبهم أنه المانشيت تبعت جريدة الأخبار لليوم، يعني المقال الرئيسي والصورة الرئيسية بعنوان أمريكا تكافئ التطبيع، على موضوع نهاية العقوبات ودمج قسد. ضمن المنطق السائر اللي كنا حكينا عنه مبارح انه دغري مباشرة بدأ شيطن اي محاولة لا تقوية الدولة اي دولة عربية ونتهمها بالعمالة والتطبيع، ونحن عارفين مين العملاء. هلا احلى شيء بهذا الموضوع انه كل هالجعدن اللي عم تصير وكل هالخبساء الذين ينشطون على مواقع التواصل لمهاجمة الدولة السورية او اي حدا بيفاوض، كلها مش عم تجيب اي نتيجة، يعني ما حدا سمع ولا حدا معبرة، لانه القافلة تسير والايارين ينبحون.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

مجددا. يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعبن جية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة.

سنجول كالعادة خلال القسم الثاني بحلقتنا لليوم على العديد من العناوين والمواضيع التي حدثت خلال الساعات الماضية. اليوميات يوميات البلد نحاول دائما أن نلخص أبرز عناوين من خلال فقرات البرنامج الاطلاع عليها توثيقة وأطلعكم عليها كمان يعني 2-3 سوا ثلاث عصافير بحجر واحد ورمي بهالحجران قد ما بدك.

بعتاد على الصعيد الداخلي الأبرز بالأمس كان الكلام الصادر مرة جديدة عن رئيس الجمهورية، وأيضا الكلام المهم اللي أدلى بها السفير الأمريكي بزيارته الأولى بعتاد لدار الفتوى، كان عم يعطي حديث صحفي ويجاوب على كثير من الأسئلة، وربط هذه الأمور بالجلسة القادمة من التفاوض، هل هي قائمة أم غير قائمة، وربط أيضا بالتطورات اللي عم تصير بالمنطقة بموضوع التركيز على دعم الدولة الوطنية ونبذ الميليشيات وسلاحها ودكاكينها. أيضا سنعرج على الموضوع، موضوع زيارة رجال الأعمال الوفد الإماراتي الموسع بالأمس، وبين الواقع المؤلم والأحلام الجميلة الوردية التي رسمت من بعد الزيارة ومن خلال الإعلام اللي روج كتير لهذه المشاريع، وين الحقيقة موجودة؟ هل على أرض الواقع يما فقط من خلال الأحلام؟

هذا بالإضافة للمقال اللي اخترناه لنقرأ لحضراتكم لليوم واطلاع على أبرز ترندات السوشيال ميديا يلي موجودة بالساحة المحلية وأيضا من جوارنا من جيراننا. إنما بالإنترو بس، بما أنه هيدا الأسبوع يمكن أو الأسبوع الماضي مش ما عاد ذكر منيح، حكينا بموضوع حوادث السير وبعتاد الأسبوع الماضي بنهايته عن ازدياد حوادث السير وضحاياها بالبلد بشكل مخيف جدا، وبعتاد الأسبوع الماضي بيومين 15 ضحية كانوا على طرقات لبنان. لفتني الإحصاء الصادر عن مؤسسة أنابوسة فيها وتحديدا الأستاذ محمد شمس الدين بالدولية للمعلومات يلي عامل إحصائية عن حوادث السير والفرق بين كل سنة بسنتها. يعني مثلا المقارنة اللي عملها بالعام الماضي 2025 بيقول لك هو سجل بشكل رسمي نحو 3052 حادث سير مقابل 2153 حادث كانوا بعام 2024، يعني بمعدل الزيادة يقارب 42%. وارتفع عدد القتلى من 411 بسنة 2024 ل 486 قتيل على طرقات لبنان بنسبة تقارب زيادة 18%، فيما قفز عدد الجرحى من 2404 إلى 3550 أي بنحو 48%، أرقام مخيفة هذا العام الماضي. أما السنة فلغاية الست أشهر الأولى، مش لغاية آب يعني ما ضمن ال 15 اللي عم نحكي عنهم، عندك 400 شخص ضحية حوادث السير بلبنان بنص سنة، يعني قد السنة الماضية تقريبا. طبعا الأرقام تتحدث معناتها عن كمية الفوضى وعن كمية السواقة برعونة وعن كمية أيضا الإهمال من قبل الدولة، إنما الإهمال الأساسي عم بيكون من قبل السائق والسائقة يلي بعتقد عارفين حالهم بأي بلد عايشين، والتهور القائم بالعقلية بالقيادة بلبنان يلي بتنم عن كمية الفوضى والاعتماد على القوة والعضلات والسرعة. أما إذا بدنا نحكي عن لغة القوانين فمرحبا قانون، أي قوانين هاي؟ أي القوانين تطبق بأيام معدودة فقط من أجل تحصيل بعض الرسوم من الناس ونعمل لهم شوية تضبوطة لنحصل منهم مصاري، أما أنه نعمل خطة قائمة بحد ذاتها لضبط هذا الموضوع مش عم تحكي انت بلا. هلا جايين بالفقرة الجاية لنحكيكم مثلا عن أرقام العدوان الإسرائيلي، يعني إذا بتراقبوا بتعملوها بشكل يومي بتعرفوا أنه النسبة متقاربة جدا، أنت عم تحكي ب 400 قتيل بست أشهر فقط تم رصدهم لعام 2026. هلا المعروف انه استراتيجية السلام المرورية بأي بلد بتقوم على ثلاث عناصر: طرقات آمنة، مركبات آمنة، وسلوك آمن. الحمد لله نحن الاثنين معنا يوم كتر خير الله، يعني مثل الواحد انه ما يفقد شغلة من الشغلات، فنحن في ايدينه ثلاثتهم، لا قيادة آمنة ولا طرقات آمنة ولا مركبات آمنة، وآمنة بتسلم عليكم هي وسلوكها. لك نحن عنا الميكانيك مسكرة، ما انت عم تخيل الميكانيك اللي بتسمح لك بقيادة السيارة انه بتسمح لها السيارة انه تتجول مسكرة، فقط عم ناخد منك رسوم، نحن بهمنا ناخد منك رسوم، مش بهمنا تكون سيارتك منيحة يا حبيبي، اخر همنا يعني، نحن بهمنا شو فينا نشبح عليك رسوم، فانت ايه بتدفع رسوم بس ما بتعمل معاينة ميكانيكية، كيف؟ صايرة في شي بلد بالعالم هاي؟ فقط في جمهورية فينيقيا الفوقة. طبعا لا شفنا مثلا اجتماع حكومي عاجل، اجتماع مثلا بوزارة الداخلية عاجل لمعالجة هذا الأمر بما أنه هي الكفيلة بهذا الموضوع. لما بتشوف هيك أرقام ولما بتشوف هيك حوادث سير بشكل يومي عم بتأدي لمزيد من الخسائر ومزيد من الحزن داخل العائلات، آخر همهم.

قلنا بس بالانترو منحطكن بجو هذه الارقام اللي برجع بقولكن هذه ارقام موثوقه لانه انا اثق بالشخص اللي هو شمس الدين وبالمؤسسه اللي دائما بنعتمد عليها بموضوع الارقام الاحصائيه. احصائيات مخيفه، مفترض ان يكون هناك من كثير من التحركات لضبط هذه المعضله، انما للاسف فيلج لا تعالج لا من قبل الدوله ولا من قبل المواطن الارعن.

من حيث الشكل، أي نعم، نحن في شبه هدنة معلنة وليس هناك من توسع للعدوان الإسرائيلي على لبنان. إنما من حيث المضمون، أي متابع للأخبار بشكل يومي بيعرف تماما أنه لا يمر يوم دون مزيد من التجريف والدمار ودون توسيع للخط الأصفر الذي رسمه العدو الغاشم من بعد عودته لاحتلال البلدات اللبنانية التي كانت محررة. يعني بالأمس مثلا شفنا المنصوري كيف رجعت صارت تحت الاحتلال، شفنا بعض الاعتداء على البلدات الأخرى، توسيع لهذا الشريط. هذا غير موضوع طلال علي الطاهر اللي طبعا نفخين قلبكم في النشرات الأخبار واللي عاملينها وكأنها قاعدة عسكرية ضخمة جدا أو كأنه مطار عسكري، تضخيمة من أجل إن سواء بقيت أو سواء سقطت تحت الاحتلال، كل واحد ساعتها بده يرسم صورة الانتصار لنفسه. هيدا مش موضوعنا. هذا الأمر طبعا مش مستجد، هيدا شيء متوقع كان من لما تم إعلان الهدنة، إن حتى لو التزم العدو الإسرائيلي بالهدنة سيستغل تلك الفرصة من أجل التجريف والتدمير لا ما تبقى من المنازل والحفر وضرب الأنفاق المزعومة و و و و كثير من الأمور. وهذا الشيء اللي عم يعمله من الناس اللي بتقلك لن نعود إلى قبل الثاني من أذار، نحن عدنا لأضرب من 2 أذار، بس أنتوا مصرين أنه تكذبوا على جماعتكم وعلى باقي اللبنانيين لأنه معودين على الكذب. وإذا كنا أحكينا بلغة الأرقام بموضوع حوادث السير بالفقرة الماضية، فلأول مرة تصدر وزارة الصحة يوم الأحد الماضي تقرير عن أعداد الضحايا للعدوان الإسرائيلي بحماقتي الإسناد، الحماقة الأولى والتيسنة الثانية. بحسب بيان وزارة الصحة بيقلك عنا 9800 قتيل و 30500 جريح منذ 24 أكتوبر 2023، يعني بعد نكبة 7 أكتوبر بيوم. قدي عنا يابا 9800 قتيل و 30500 جريح، حودي عم نحكي تقريبا جلو من المدنيين، مش عم نحكي عن المقاتلين، عن أعضاء الميليشيات، عن المرتزقة الذين أتوا من الخارج واللي لغاية الآن بعضهم مشلوحين بالطرقات، ما على ملايين من لمن لأنه ما حد عم يسترجي يفوت على هالمناطق المحتلة. تخيل الرقم انت، هذا بالإضافة إلى 70 بلدة محتلة وعشرات الكيلومترات وخسائر اقتصادية بالمليارات ونازحين بعد لا لم يعودوا ولن يعودوا بالقريب العاجل إلى مناطقهم اللي صارت محتلة ومنكوبة ومجروفة ومدمرة. هلا يمكن ما كتير بيتداولوا بهيدي الارقام كرمال ما يبينوا لك قيمه الفجيعه اللي نحن عايشين فيها والكارثه يلي بلونا فيها، فمشان هيك بيطنشوا وبنرجع بنحكي بلغه الانتصار وبلغه الصمود وبلغه التحدي وعلي الطاهر وابو محمود زعيتر وما بعرف مين، لسه بكره بيطلع لنا اسماء جديده. بهذا الوقت كان بالأمس رئيس الجمهورية طبعا عم ينحكى كتير بموضوع عودة التفاوض، أنه هل هناك من جلسة قادمة كان المفترض أنه تكون موعدها ببداية أيلول 4 و5 أيلول. بالأمس السفارة الإيطالية أكدت أنه روما ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات، إنما كنا عارفين أنه المواضيع معرقلة وواقفة لميت سبب وسبب، أسباب داخلية وأسباب انتخابية إسرائيلية بنفس الوقت، فبالتالي ليس هناك من أمال معقودة حتى لو عقدت جلسة أن يكون هناك مزيد من التطورات أو مناطق نموذجية جديدة مثل ما صار بزوتر وغيرها. بالأمس كان فخامة الرئيس عم يرجع يذكر بموضوع أنه التفاوض هو صعب وشاق، إنما يبقى أقل تكلفة من المغامرات العسكرية والحروب اللي عم نعاني من كوارث. وطبعا هيدا منطق جدا مقبول، لا بل مؤيد من قبل كثير من اللبنانيين، أنه عارفين تماما أنه طريقة التفاوض شاق وصعب، بس بالنهاية بيبقى ما في خسائر، الواحد مش عم يخسر شيء، ما حدا يحكيك بعزة وكرامة وما بعرف إيه وسلمنا وما سلمنا، كل هالجعدانات هيدي ما أنا خسارة قدام خسارة روح واحدة أو خسارة طفل أو خسارة أرض ودار.
عادي إلى لغة التجارة والشعارات وعزة وكرامة وسلمنا وقعدنا ولا تسليم وتطبيع وما بعد كل الحركات القرعه عادي صرتوا عارفينها وحافظينها. فبالتالي هذا المنطق هو المنطق الدولتي، منطق الدولي، منطق الدولي بوجه منطق الدولي. وقال لك قال لك بالداخل عم نحارب من يرفضون منطق الدولي. يعني مرة جديدة كان عم يسمع البعض اللي هو الحزب مسمي حزب البعض، هذا بدل حزب البعث شال السياحة حط الصاد فصارت حزب البعض. فقال لك نحن عم نحارب البعض غير مؤمن بمنطق الدولة، وعارفين تماما الحرب القائمة بالبلد بين منطق الدولة ومنطق الميليشيا والدويلي. بنفس الوقت كان السفير الأمريكي ميشيل عيسى بلبنان عم بزور دار الفتوى للمرة الأولى، وأدلى بتصريحات عديدة. إذا بقدر أعطيك فكرة عن الوضع اللبناني، إذا بتحب هيك أعطيك حضرتك وحضرتك أعطيكم فكرة عن الوضع اللبناني، فيكن تاخدوا مثلا عنوانان نقيدان لحديث واحد، نفس الحديث يلي قاله السفير الأمريكي على باب دار الفتوى. شوف كيف بيصنفه الإعلام اللبناني وكيف بيقولبه على الطريقة اللي هو بده إياها. مثلا جريدة الأخبار بتقلك بعنوانها العريض أنه السفير الأمريكي من دار الفتوى التفاوض مع الحزب ممكن، بينما إذا بتروح على النقيض الآخر يعني على اليمين اللي بيقولولهم على نداء الوطن بتلاقي المانشيت تبعيتها لليوم بعنوان السفير عيسى يحسمها لا قهوة ولا تفاوض مع الحزب. حديث واحد يعني نفس الحديث لنفس الشخص سمعناه كلنا وشاهدناه على الإعلام، كل واحد كل وسيلة إعلامية معنونته بالطريقة اللي هي بدها إياها. وهيدا بتعطيك فكرة عن الانقسام اللبناني وعن الإعلام اللبناني كيف بيتعامل. يعني بيتعامل مثل ما هو بيده، مثل ما هو بيحب، مثل ما هو بيتمنى، وليس ينقل الخبر مثل ما هو مثل ما صار، لا، كيف هو الأمنيات تبعيته على أساسه يبني تحليلاته وتخيلاته. أنا سمعت الحديث والزلمة قال أنه نحن مستعدين نقعد مع الحزب على شرط أنه التفاوض يكون على تسليم السلاح، إنما أنه نروح نشرب فنجان قهوة معه مش زبطة. فبالتالي هذا هو كل الحديث. شفت كيف واحد كل واحد فسره على كيفه؟ لأنه للأسف هيك الإعلام بيتعاطى بالأحداث بلبنان، رغم أنه هيدي الأحداث بتمسنا لقلنا وكل يوم عم تزيدنا خسارة وحسرة. بدي من حضراتكم بس تدل هاي الأرقام، يعني أنا طبعا مؤيدة عندي مشان دل حافظة أرقام الضحايا سواء حوادث السيرة وسواء للعدوان الإسرائيلي وحماقات الإسناد، لحتى بس ما ننسى يعني ما ننسى في عنا 9800 روح. هودي راحوا كرمال مين؟ كرمال شو؟ أي نعم العدو الإسرائيلي هو اللي قتلهم، بس مين اللي تسبب بهيدي المقتلة؟ هل هناك من يحاسب؟ هل هناك من يجرى على المحاسبة؟ هذه المناطق السبعين اللي صارت محتلة والبلدات، هذا التوسع بالخط الأصفر، عودة الاحتلال، هالنكبات الاقتصادية والأمنية والنزوح الهائل، هذا كله حدا بيحاسب عنه؟ فوق هذا كله بيطلعوا بدون يتغنجوا علينا أسا بدون يفرضوا هن شروطهم على الدولة ويتهموها لقلها بالتخاذل، وكأنه هي الدولة هي اللي أخذت قرار الحرب وهي اللي فتحت الجبهات وهي اللي ضربت الصواريخ وهي اللي بدها تنتقم لفخاذ المرشد. والله إنها مرحلة فيها الكثير من الهنات، هنات ليست هينات كما تقول اللغة العربية. لنوصل هون للنقطة يلي طبعا أنا حاولت أعملكم جولة على الأحداث اللي صارت مبارح، بحكم أنه سياسة بلبنان شبه معطلة وبحكم أنه الأجواء هل هناك من جولة تفاوضية جديدة يمن ضربت وتعطلت المفاوضات، تهديد الدولة اللبنانية بعدم التفاوض إذا ما في تقدم، ما في داعي نهدد لأنه أساسا الإسرائيلي ما من مصلحته هلأ بأي وقت الانتخابات يفوض، بالعكس من مرحل مصلحته اللي عم يتشوفوه قدامكم يزيد بالإجرام يزيد بالدم، كل واحد يحاول يبين قدام جمهوره أنه أنا الأكثر إجراما أنا الأكثر عدوانا أنا الأكثر اعتداء على الآخرين، هيك بجيب أصوات ببليتهم. لو وصلكم للنقطة الرئيسية يلي مفترض كلنا نطلع فيها، يعني أي حدا هيك عاقل براسه هيك زرة عال ندفة بيطلع المنطقة وين رايحة. يعني شوف أيها مبارح قصد كيف سلمت سلاحها للدولة السورية، هيدي اللي كانت عندها أكثر من ثلث سوريا تحت سلطتها. شوف اللي عم يصير بالعراق من الموعد المنتظر ب 30 أيلول لا موضوع تسليم الميليشيات والمناكفات اللي عم تصير هونيك. شوف حماس بحد ذاتها يلي مبارح مرة جديدة كانت عم تأكد انه هي مستعدة تسلم سلاحها، فهذا المنطق اللي جاي على المنطقة
طيب هل في حدا بده يفهم؟ هل في حدا بده يستوعب؟ هل في عاقل؟ شوفوا مثلا قصد كانوا عقلي بقى فهموا انه اخي مصلحتنا، اخذوا الشروط تبعيتهم، التعليم بالتركي، بعض المناصب، ما بعرف ايه، بس فهموا انه المنطقه لوين متجهه. هل نحن عندنا حدا ناوي يفهم المنطقه لوين ماشي؟ ببساطه كل المنطقه ماشي لا تنظيم ودعم وتثبيت سلطة الدولة الوطنية وانهاء ظاهرة الميليشيات. خلاص بعدي صارت شيء ماضي، ما عاد في ميليشيات بأي عنوان بدك، عنوان ممانع، عنوان مقاوم، عنوان متأيرين، عنوان متحمس، أي عنوان بدك. المنطقة رايحة وبتاخد قرار كبير عم يتم تنفيذه من 3-4 سنين لغاية اليوم. في ناس فهمت ودخلت باللعبة وقالت لك يا خي بسلم هالسلاح وباخد شوية مكاسب وبحافظ على بعض النفوذ السياسي وبشارك بالعملية السياسية، بسكر هالدكانة يعني وببطل بقى تجارة دم ودين. بينما في آخرين بعدهم ناطرين إيران تفاوض عنهم أو ناطرين شي تمن إضافي بالدولة اللبنانية ورافضين منطق تسليم السلاح، وكل مرة بيهددوك بالحرب الأهلية وبالفتنة القادمة من الخارج، ويا ويلكن ويا سواد ليلكن إذا بتدقوا بسلاحنا المكدس. المكدس بتزبط بالكاف لأنه مكدس يعني ما تبقى، ومقدس بزعبون بالقاف.

يعني والله ما بدها كتير من التحليل السياسي وما بدها كتير من الابداع, واساسا كنا من اول الناس اللي خبرناكم عنها. هي قرار كبير بيتاخد بالمنطقة, ولما بيتاخد قرار كبير بيتنفذ دون السؤال عن الثمن. ما حدا بيسأل عن الثمن, نحن ما عدا سألين فينا خيي ليه الغرب بده يخاف علينا اذا نحن ما منقدر ارواحنا, ما عاطين قيمة لحالنا. نحن عنا الناس ارقام, مجرد ارقام. حدا بيسأل عن 9800 ضحية كرمال شو؟ حدا سألين عن 100,000 ضحية اللي كانوا بغزة؟ حدا سألين عن الضحايا اللي راحوا بسوريا واليمن والعراق وغيرها؟ خلاص مجرد أرقام. إذا نحنا ما بنحترم أرواح بعض, وإذا نحنا مش مقدرين قيمة الروح النعمة يلي أنعم علينا رب العالمين ولا نحفظها, اللي وصانا الوصية اللي وصانا فيها النبي عليه الصلاة والسلام, ومنروح منتجر فيها ومنضحي فيها كرمال مكسب سياسية, ليه منطالب الغير إنه يحترمها؟ طبيعي مش هيحترمها. إذا أنت ما مقدر نفسك ما حدا بيقدرك. فنحن رخاص عن بعض, نحن عنا الروح رخيصة وعنا الأرواح رخيصة, ومجرد يلا في ده بكرة بتجيبوا غيرهم بالليل. بتعرفوا الشعار الدائم أنه نحن جماعة نشيطين بالليل, بنرجع نجيب غيرهم بسرعة لنجهزوا ليموتوا كمان مرة جديدة. فهي قدامكم المنطقة متجهة بشكل واضح جدا إلى نزع سلاح الميليشيات, إلى دعم سلطة الدولة الوطنية, إلى تمكين الدولة الوطنية. ليه؟ لأنه في مشاريع اقتصادية قائمة, في طرق بحرية عم تشاق, في مشاريع كتير كبيرة عم تنعمل للمنطقة. هذه المناطق أو هذه المشاريع بدها استقرار, بدها رواء, بدها هدوء, بدها يكون في دولة تحكم سيطرتها على موانئها ومرافقها ومطاراتها وحدودها البحرية والبرية والجوية. مش هناك المنطقة قادمة إلى منطق مختلف. يلي فهم عارف تماما أنه بيقدر يقلل الخسائر, واللي مصر أنه ما يفهم أو مصر أنه يقدم حاله ضحية وقربان على المذبح الإيراني يصطفل. بس أكيد مش كنا مضطرين نتحمل المسؤولية.

إذن بالنهاية لازلنا ندور بنفس الحلقة المفرغة، لازلنا ندور بنفس الصراع، سواء من خلال التصعيد بالمواقف أو من خلال المواقف بحد ذاتها. الصراع القائم بين منطق الدولة ومنطق الميليشيات والدويلة، واللي لابد سيزول وسينتصر منطق الدولة على كل المشعوذين وأصحاب الفكر الضال المنحرف.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

اهتمام كبير وإضاءة إعلامية كبيرة كانت بالأمس على الزيارة يلي استضافتها الهيئات الاقتصادية واتحاد الغرف اللبنانية للوفد الإماراتي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية بالإمارات ثاني بن أحمد الزيودي، واللي ضم ما يناهز من 90 شخصية من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصادية الإماراتية. طبعا شاهدنا النقل المباشر اللي صار على كل القنوات، النقل المدفوع طبعا، للقاء والمؤتمر الصحفي، بالإضافة إلى جلسة النقاش اللي صارت بغرفة التجارة والتوقيع على 5 مشاريع أو 5 اتفاقيات للتعاون والتبادل التجاري والاقتصادي. انعملت العديد من الاجتماعات مثل ما أريد بتفاصيل الأخبار، يعني حوالي 50 رجل أعمال من الوفد الإماراتي و120 رجل أعمال من الجانب اللبناني عقدوا اجتماعات لساعات، والزيارة كللت بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقات، واللي تعتبر من حيث الظاهر زيارة ناجحة. هلا قبل كل شيء اهلا وسهلا بالضيوف الاماراتيين، اهلا وسهلا بكل الناس اللي جاي تعمل مشاريع بالبلد وتستثمر وتهتم، مشاريع بتجيب فرص اعمال، بتجيب وظائف، بتجيب اموال، بتجيب اقتصاد ناجح وتطور للبلد، لا بتجيب لنا صواريخ ولا بتجيب لنا مخدرات ولا بتجيب لنا متفجرات. بس مشان ما نكون كمان يعني عم نزيد بجرعة التفاؤل، لأنه لاحظت أنه كتير من التقارير الاقتصادية عم تتحدث عن الانفتاح الكبير، بالإضافة لهجوم من البعض مثل مثلا الأخبار والميادين اللي قالوا لك الإمارات بدها المطار والمرفأ، ما عاد في مساعدات مجانية، ما بدهم أي حدا يجي يستثمر بالبلد، بده للبلد يدل مفلس على طول. ليه؟ لأنه طبعا كل ما البلد كان مفلس كل ما بصير الشعب بحاجة للميليشيات ولا أي مساعدة، وكل ما الدولة قويت كل ما معناه الدولة بتضعف. إنما التفاؤل المبالغ فيه، والله أنا مش قاصد أضرب لك يعني تفاؤلك ولا فيئك من الأحلام الوردية اللي عايشينها، إنما كلنا عارفين يعني أي حدا، أنا لا رجل أعمال ولا مستثمر ولا بعرف كتير بالاقتصاد، بس من أبرز المبادئ الاقتصادية لحتى تجي بلد تستثمر عندك إنه قبل كل شيء الأمان، الاستقرار والأطمئنان. أضف إلى ذلك إنه يكون عندك قوانين، يعني عندك شغلتين يعيقوا تنفيذ هذه التفاهمات. قبل كل شيء الاستقرار، الأمن، يعني رأس المال جبان دايما بيهرب من أي مكان لا يكون آمن ومستقر. تاني شيء بده يكون عندك قوانين تحفز على الاستثمار، يعني بده يكون عندك هالإجراءات الروتينية والبيروقراطية الإدارية الموجودة عنا، والقوانين اللي إلها من أيام أبو خشبة عنا إياها ما عدلناها، كلها تبدأ تتعدل لحتى تعمل حسومات ضريبية، تعمل تشجيع على الاستثمار. كلنا هيدي أمور بديهية ما بدها اثنين يحكوا فيها، هل هيدي الأمور موجودة عنا؟ أكيد مش موجودة. يعني كلنا عارفين انه هيدا البلد مش رح ينضرب فيه ضربة قبل ما نمشي بموضوع تسليم السلاح. اذا ما في تسليم سلاح ودولة تحتكر قرار الحرب والسلم، كل هالمشاريع اللي عم تسمعوا عنها رح تبقى مجرد اوهام واحلام عشناها سابقا وسنعيشها لاحقا. المذكرات الخمسة اللي تم التوقيع عليها واللي هي كلها مذكرات مهمة جدا بالنسبة للبلد، ما حدا عم بيقلل من قيمتها ولا حدا عم بيقلل من الضيف ولا الزيارة ولا المضيف، إنما عم نقول كيف تنفيذها. عندك المذكرة التفاهم بين اتحاد غرفة الإمارات للتجارة والصناعة واتحاد الغرف اللبنانية لتأسيس مجلس أعمال لبناني إماراتي. عندك مفكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان وبين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. عندك مفكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة رأس الخيمة. عندك كمان مفكرة تفاهم بين شركة إيليت القابضة والجامعة الأمريكية ببيروت حول التعاون بالأمن الغذائي. هودي المعاهدات اللي تم والاتفاقات اللي تم التوقيع عليهم.
عال ممتازين، كله هيدي مشاريع ممتازة نتمنى أنه تتحقق بالقريب العاجل. بس هل يا ترى هل نحن قادرين؟ عدلنا القوانين يعني المجلس النيابي بفخامة وجلالة قدره عملوا على جلسات تشريعية ليشجعوا الاستثمار بالبلد لحتى يعدلوا القوانين المتعجرفة السابقة واللي بترجع لزمان ماضي كتير وبتعرق لأي مستثمر. يعني الإجراءات الإدارية والسمسارات، وبدك تدفع لتاخد رخصة، وبدك تفوت على الغرفة التجارية ما بعرف وين لحتى يمرقوا لك الورقة. كلنا عارفين هالإجراءات هاي، هيدا أي مستثمر بيطفش منها. مع أنت لحتى تشجع هيدا المستثمر لحتى يجي على البلد بدك تعدل القوانين وتعملها مناسبة للشركات تيجي تستثمر، وبالكل شيء بدك تضمن له الأمن والأمان. ما حدا بيجي بيحط عندك هالمليارات هاي وفجأة حدا أحمق بيفتح له شي جبهة أو شي معركة طائفية معتادة بالبلد بتروح كل هالمعدات وبتروح كل هالأموال. هي لا عملية تفاؤل ولا عملية تشاؤم، هي منطق واقعي. واحد بيحكي الأمور الواقعية مثل ما هي بعيدا. هلأ في ناس يمكن مستفيدين كانوا بالأمس قبضانين شوي لحتى ينقلوا المؤتمرات الصحفية واللقاءات فبالغوا بالتفاؤل، ماشي بعدهم يعني الدولارات فريش.

نرجع ونقول ميت أهلا وسهلا بكل الأشقاء العرب اللي دايما يأتون لإنقاذ لبنان من براثن التحالف الميليشياوي المافياوي، بس كلنا عارفين تماما أنه لن يدفع أي قرش أي دولار بالبلد قبل موضوع لم سلاح وإقامة الاستقرار ومنع الميليشيات، والشغل الثاني قبل تعديل القوانين التي تحفز هؤلاء على القدوم. أما ما سيبقى هو الصورة الحلوة الجميلة اللي شفناها ورأيناها ووثقت إعلاميا. نكدي مايك مذيع نكدي متشائم وفاسد كمان. على فكرة هذه التجارب مرينا بها سابقا، يعني شفنا كثير من هذه المشاهد ودلت القوانين بالأدراج لأنه صعب تطبيقها، مستحيل تطبيقها ببلد لا يمتلك قرار، لا يمتلك قرار الحرب والسلم، ولا يستطيع نزع سلاح ميليشيا ولا يعدل قوانينه.

مع تكاثر الفوضى الموجودة داخل كثير من دولنا العربية، هناك دائما جدلية ما تناقش. أي نعم، نحن ما بنوصل بنقاشاتنا لمكان، بس على القليلة لما بكون الجدلية عقلانية وتعطي أمثلة واقعية يستحق الإنسان أنه يتوقف عندها، وهي الجدلية والتجربة بحد ذاتها تستحق التوقف. هذه الجدلية التي تقوم: هل الديمقراطية تنفع دولنا العربية؟ يما نحن شعب لا يحكم إلا على طريقة الديكتاتورية والحجاج. إني أرى رؤوسا قد أينعت. بهيدي الجدلية اخترت لكم المقال اللي بدنا نقرأ منه لليوم من جريدة النهار العريقة للكاتب الكويتي محمد الرميحي. المقال بعنوان: هل الديمقراطية تمنع الحروب أم تدفع إليها؟ يبدأ الأستاذ محمد الرميحي مقاله: عند مشاهدة الصورة الأوسع لما يدور حولنا يبرز سؤال قد يبدو مستفزا: هل الديمقراطية تمنع الحروب فعلا أم أنها في ظروف معينة تهيئ للذهاب إليها؟ السؤال لا يحتمل جوابا مدرسيا من نوع أن الديمقراطيات مسالمة وأن الديكتاتوريات عدوانية. التاريخ أكثر تعقيدا، والسياسة عندما تدخلها صناديق الاقتراع أو شهوة البقاء في الحكم تصبح أكثر تعقيدا، مع اعترافي بأن المفهوم غامض أساسا والمقصود هو صعود القيادة من خلال انتخابات حرة. يعطي على طرحه بعض الأمثلة من واقعنا الآن. بيقول لك: فلنأخذ إسرائيل، هي مقبلة على انتخابات يصفها كثير من المتابعين بأنها مفصلية، وفي أي نظام انتخابي يسعى المتنافس إلى التقاط مزاج الأغلبية وتلبية حاجاتها وأحيانا مخاوفها أيضا. المشكلة تبدأ عندما يكون الخوف هو السلعة السياسية الأكثر رواجا. جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي يعيش هاجس الأمن والخوف من الجوار. هنا يصبح السياسي الأكثر تشددا قادرا على تقديم نفسه باعتباره الأكثر قدرة على الحماية. وبنيامين نتنياهو يعرف هذه المعادلة جيدا، لذلك يستخدم لغة قاطعة من نوع: لا حماسستان ولا فتحستان ولا دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء. العبارة ليست موقفا أمنيا وحسب، إنها أيضا رسالة انتخابية إلى جمهور يريد أن يسمع أن الخطر محاصر وأن الرجل القوي موجود. والمزايدة لا تبقى في الداخل، فقد وصف بريطانيا بأنها المملكة المتحدة الإسلامية فقط لأنها اعترضت على سياسات حكومته التوسعية بالضفة الغربية. الديمقراطية هنا لا تصنع الحرب بالضرورة، لكنها قد تجعل الخوف وقودا انتخابيا، وعندها يصبح التشدد طريقا إلى الصندوق. قد يجد السياسي مصلحة في تضخيم الأزمة بدلا من الذهاب إلى معالجتها. النموذج الآخر يكتبه الأستاذ الرميحي، وهو الولايات المتحدة، أقدم الديمقراطيات الحديثة وأكثرها تأثيرا. هناك أيضا نرى استثمارا سياسيا واسعا في الخوف، الخوف من المهاجر، من الآخر المختلف، من فقدان الوظيفة، ومن أن يحصل القادم الجديد على نصيب يعتقد المواطن أنه أولى به. دونالد ترامب لم يخترع تلك المخاوف، لكنه عرف كيف يجمعها ويحولها إلى قوة انتخابية. وهكذا تستطيع الديمقراطية إذا ضعفت الثقافة السياسية العقلانية أن تكافئ من يرفع مستوى القلق بدلا من الذي يخفضه. لكن السؤال: هل البديل هو الديكتاتورية؟ بالتأكيد لا. فلاديمير بوتين لم يحتج إلى إقناع ناخبين أحرار قبل أن يدخل حرب أوكرانيا. التقدير الأول كان أن العملية العسكرية ستكون قصيرة وأن كييف عاصمة أوكرانيا ستسقط سريعا،
مرت أكثر من 4 سنوات والحرب مستمرة والخسائر البشرية والاقتصادية هائلة. في النظام المغلق يستطيع القائد أن يخطئ خطأ تاريخيا ثم يمنع المجتمع من محاسبته على الخطأ. والديكتاتورية ليست شكلا واحدا، قد تكون علمانية كما في روسيا وقد ترتدي لباسا دينيا كما في إيران. المشترك بينهما تضييق مساحة المحاسبة عندما تهدر الأموال أو تتراجع معيشة الناس وينتشر القمع. تتوسع دائرة المغامرات الخارجية، لا آلية حقيقية يستطيع المواطن من خلالها أن يقول كفى، وحتى الصوت الخافت قد يدفع صاحبه ثمنا باهظا. يبقى نموذج ثالث يستحق التأمل، وهو ما يسمى في بعض الأدبيات حكم الجدارة أو الكفاءة. الصين تقدم المثال الأوضح. القائد هناك لا يصل عادة من قفزة شعبوية مفاجئة، بل يصعد داخل مؤسسة سياسية عبر سنوات من العمل. ولهذا النظام عيوبه معروفة، وفي مقدمتها ضعف المشاركة السياسية والحريات، لكنه أنتج حتى الآن قيادة أكثر حذرا في الدخول المباشر إلى الحروب الكبرى، لأنها تحسب الكلفة بمنطق طويل المدى. ليس معنى ذلك أن الصين محصنة ضد المغامرة ولا أن نظامها هو النموذج المطلوب. المقصود فقط أن طريقة اختيار القيادة تؤثر في طريقة حساب الحرب والسلم في أي بلد. نحن اليوم أمام عالم شديد الخطورة والتعقيد، والشرق الأوسط في قلب الخطر. غزة ولبنان وإيران والسودان ومناطق أخرى تقف على حافة اقتتال جديد، والمفارقة أن كل طرف تقريبا يقول أنه يدافع عن الوطن، بينما المواطن نفسه هو الذي يدفع الفاتورة. قتلى، خراب، فقر، نزوح وأجيال تحمل آثار الحرب لسنوات طويلة. وهنا تظهر مفارقة. الناخب في الديمقراطية يستطيع إسقاط الحاكم، لكن الحاكم يستطيع أن يؤثر فيه بالخوف وأن يقنعه بأن المعركة ليست بين برامج بل بين البقاء والزوال. عندئذ تتراجع الأسئلة عن التعليم والصحة والاقتصاد ويتقدم الأمن. في المقابل الديكتاتور لا يحتاج إلى أغلبية، لكنه يحتاج إلى رواية. يقول إن الوطن محاصر وإن المؤامرة كبيرة وإن الاعتراض خيانة، ثم تتحول وسائل الإعلام إلى أدوات لتأكيد الرواية. وقد تكون النتيجة واحدة، الديمقراطي يستثمر خوف الجمهور كي يبقى، والديكتاتور يفرض الخوف على الجمهور كي يبقى. بيختم الأستاذ محمد الرميحي مقاله الجميل: إذن ليست الديمقراطية وحدها ضمانة للسلام، وليست الديكتاتورية ضمانة للاستقرار، ولا حكم الكفاءة وصفة سحرية. المسألة الأهم هي وجود مؤسسات تستطيع كبح القرار عندما يتحول الخوف إلى سياسة والطموح الشخصي إلى مشروع دولة، وذلك لن يتم إلا من خلال ثقافة مجتمعية ترسخ قيمة المساءلة والمحاسبة. بعض المجتمعات لم تولد فيها تلك القيم. الحرب تبدأ غالبا عندما يفقد المجتمع قدرته على محاسبة من يدعوه إلى الحرب.

طبعا هي بالنهاية وجهة نظر ما كتب بالمقال، بس وجهة نظر تستحق التوقف عندها. يعني فعلا لا الديمقراطية سليمة لأنه عم تخوف الناس وتزرع فيهم الخوف من الآخر، ولا الديكتاتورية طبعا نافعة لأنه تقمع أي محاسبة. المبدأ الأساس لقيام الدول ولحتى المجتمعات تكون سليمة هو ثقافة المحاسبة والمساءلة. لما بيكون الشعب واعي لا ينجر وراء تجار الدم والدين ولا ينجر وراء الشعارات الفارغة، ساعتها بيتعلم كيف بده يحاسب، وإلا رح يبقى كله كذب.

معنا، تعالوا تعالوا كما يقول الحاج حيط، تعالوا لنرى ماذا اخترنا لليوم من ترندات السوشيال ميديا بلبنان. اليوم ركزين على المواضيع اللبنانية. بالأمس كان منجم نائب التيار البرتقالي وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، طبعا منجم مش من باب العقلاني ولا من باب أي خطاب وطني أو من باب السخري كالعادي، يعني كان عمل مقابلة على الأو تي في، فالناس قصت له المقطع منه يلي عم يحكي فيه. قال لك سيزار أبي خليل وزير القوات ورت ورتي ما بيحلم فيها وزير طاقة، وعأيامي وصلنا لعشرين ساعة كهرباء واليوم صفر ساعة. يعني حاولت دور بس على كلمة صح من هيدي الجملة اللي عاملين عنوان للمقابلة، والله ما لقيت ولا كلمة صح. ما بدك كلمة واحدة صح، بس عادي جدا يعني بأمرك رفتعوني بفعل. قال لك وزير القوات هو أهم شيء، وزير القوات يا أخي فرضا مش وزير القوات، أي وزير جا استلم وزارة الطاقة هو كان عم يورت ورتي ما بيحلم فيها. شو هي ما بيحلم فيها؟ مشاريع فاشلة، سدود ما بتطلع بمي ولا بتولد كهرباء، ما عرفنا عملنا محطات جديدة، كهرباء منهارة، ديون بأكثر من 50 مليار. شو هي الورتة اللي ما بيحلم فيها؟ لك هيدي الورتة الواحد ما بيتمناها لعدو. وأي متى أيامك اشتري الكهرباء 20 ساعة ولك كذاب؟ أي متى أيامك وصلت الكهرباء؟ أي متى أيامكم أنتوا جبتوا كهرباء أساسا؟ هيدي 20 ساعة عنا نحن بلبنان ولا عنكم بالصين؟ بما أنه أنت مخترع صيني، يعني أنت كائن صيني، صبي صيني، وين والله عايشين بهالبلد نحن؟ ما بحياة عايمكن اشت الكهرباء بعشر ساعات حتى تجي 20 ساعة، بينما اليوم لا، مش صفر كهرباء، في ساعتين ثلاثة. هلأ الفرق بين ايامكن واليام الموجودين هلأ انه ما في ديون عم تتركب على الدولة، مش عم ناخد سلف خزينة ونزيد مليارات واخر شي ما نجيب كهرباء. ايامكن كنتوا تسرقوا المليارات وما تجيبوا كهرباء، هيدا هو كل فرق. يعني خايفين انتو، خايفين موضوع التدين الجنائي، ما هيك مفزعكم كتير هذا التدين الجنائي بموضوع البواخر، مش هيك هجومكم عم بيكون بشكل يومي على وزارة الطاقة اللي هي اساسا فاشلة. يعني فمش هيك كان منجم صبي سيزار، قال لك عيامنا 20 ساعة كانت تجي الكهرباء. انتو ذاكرين شي؟ بركة انا ذكرت ضعيفة خيي، انتو ذاكرين تجي 20 ساعة ايامهم؟ ليه ما فتوا على وزارة إلا ما خربتوها؟ انتوا بعمركم تعرفوا تديروا وزارة ولا تديروا دكانة أساسا؟ منعود للوليمة. الوليمة عادت بالأمس من المواضيع الترند، ذكرينا حلقة الوليمة اللي انعملت على قناة المحطة المتأيرنة ومجموعة الأبواق التي جمعت لمناقشة الأوضاع على وليمة فيها ما لذ وطاب. بالأمس كمان كان عم يتم اقتطاع مقطع جديد، لأن الناس أكيد ما حضرت الحلقة اللي مدتها أكثر من 3 ساعات. المقطع بيتحدث عن خسائر الشعب السوري، قال لك في مبالغة بالأرقام، قاعدين هن عم ياكلوا يعني عم يحكوا، قال لك ما في مليون قتيل، بيقولوا في مليون قتيل، كلهم 600 ألف، يعني مش أكتر من هيك. ماشي مش حرزين يعني، مش لا بس 600 ألف هينة، بس مليون لا كلمة كبيرة. عم يحكوا هن وعم ياكلوا وعم يتسلوا ويمزحوا كذا، وكأنه 600 ألف روح ما لها أي ما لها أي معنى، كلهم 600 ألف يعني. طبعا الكثير التقط هذا الفيديو وعلق عليه، منه مثلا الصحفي السعودي المخضرم داود الشريان يلي حط المقطع وكتب ما زال بعض الصحفيين اللبنانيين بيتعامل مع القتل والإرهاب باعتباره وجهة نظر، هالحوار بيكشف انه نزع سلاح الحزب قد يكون اسهل من تغيير هالقناعات، البحث عن مبرر للجرائم يلي ارتكبوها بسوريا ما زال قائم عن بعضهم، وحتى مجرد الاعتذار عنها فيه قولان، السلاح قد تجمعه الدولة، أما القناعة التي بررت القتل فتحتاج إلى عصا موسى. هي والله تحتاج إلى عملية قيصرية يعني لتغيير هالأفكار يلي تبيح الجريمة وتبررها إذا كنا نحن ارتكبناها، بينما منشوف جرائم الآخرين. إنه كمان أنتوا عم تبالغوا بتقولوا لنا مليون قتيل، كلنا بعضهم 600 ألف، ما في شيء يعني، ما في شيء من قيمتكم. زميلتنا مريم سيف اللي طفشت من لبنان بسبب اعتداءات جماعة وزعران الحزب عليها وعلى عائلتها كتبت قائلة
بيكون عم ينحكى عن مئات آلاف الضحايا بسوريا، بنط أحد مروجي بروباغندا الحزب بيقلك يلا كسبنا 10 سنين نقل سلاح، هيك ببساطة أرواح مئات الآلاف بتصير تفاصيل ما مهم بالنسبة لمن يدعي نصرة المستضعفين. بلد بكامله بيصير مجرد خط امداد، وكأنه أهله ما عندهم حقوق بالحياة وأرواحهم ما إلى أي قيمة. هيدا غير انه سلاح كله على بعضه يلي عم ينحكى عنه دمرته إسرائيل. مريم كانت عم تعلق على بعض التبرير لجرائم الميليشيا الصفرة بسوريا بالإضافة لجرائمها بلبنان، يلي بيقلك انه يلا كسبنا 10 سنين نقل سلاح. فقالت حتى هيدا سلاح اللي عم تفتخروا انه نقلتوه كمان طيرتوا إسرائيل بالساعات الأولى من الحرب باعترافكم، وبالنهاية عادي جدا أرواح العالم تستباح وبلادها وتهجر من مناطقها فقط كرمال نحن نجيب سلاح.

ما في أشطر منهم بتبرير الجرائم لما بيكونوا هن اللي عاملينه، هن ما بيعملوا غير جرائم، بينما بيضخموا الأفعال الأخرى وبيخترعوا خبريات وإشاعات لحتى يركبوا على الآخرين الجنايات. أما آخر تغريدة اخترت لكم ياها لليوم، خلينا نكون ختامة مسك، ختامة مع فيصل عبد الساتر. بس فيصل عبد الساتر عنده مشكلة شخصية، يعني حكالنا عنها بالأمس وحقنا أنه كمان نتعاطف معه. كتب المحلل السياسي العبقري الفاهم بكل أمور الجاجة ومن جاجة والبيضة ومن بعضها، قال لك جمود واضح على حسابي، أشعر بأنه الحساب مقيد منذ أشهر عدة ورقم المتابعين لا يزال كما هو، كما أنه عدد المتفاعلين أيضا عم ينقص. هل يملك أحدكم أو إحداكن، ما شفتم أحلى الفصحى، جوابا ما؟ دعمكم يشجعني والشكر لكم مسبقا. وينك مختفي يا زلمي؟ ما عم نشوف لك مقابلات، مش عم تطلع مقابلات ولا ما عاد عم تجعدن بشي مهم لحتى الناس ما عم تضحك عليك بهاليوم؟ قال له في جمود بحسابي هون، حتى اعداد المتابعين عم تتناقص ما عم بتزيد وما في اي تفاعل، اي حدا بيقدر يخبرني شو القصة يساعدني. وطبعا شكرهم، يعني دعمكم يشجعني والشكر لكم مسبقا. يا خطاي شعبيتك عم تتراجع يا فيصل، مش عم تعرف تطلع تبرر جرائم، مش عم تعرف تطلع تسوق لنظريات المؤامرة ولا للانتصارات الوهمية، مش هناك شعبيتك متراجعة. خي سأل مريم، سأل بنتك مريم، اسم الله بنتك ليل نهار عم تكتك على التيك توك وترقص، وما تركت محل ما رقصت فيه، على الطريق عند حكيم سنان أمام البيوت المدمرة، فاسألها هي عم تجيب متابعين أي مرقص مثلها، ما شوف تعاونوا مع بعضكم. سأل مريومة أخذت منك المعجبين يا فيصل، هيدي مريم أخذت منك المعجب، سكر لحسابها يا مرقص مثلها. يا خطاي راجع شعبيتك تقبرني، مش عم يجيبوك مقابلات، ما عم يعطوك مصاري. معلش هي مشكلة شخصية بس عم نحاول نساعد بحلها، نحن عم ندلك على حل، حل موجود عندك بالبيت. مريومة، سأل مريومة قال لك كيف عم تجيب هالمتابعين، كيف عم تخلي الناس تضحك عليك، كيف عم تطلع تجيبي قصة مزيد من اللايكات.

ساعدوه يا جماعة معلش ساعدوه. اي نعم نحن ما بنعرف كل اللي بيقوله هو مجرد اكاذيب مثل العادة يعني, بس نو ساعدوه حرام زلم ما بدنا نصدمه باخر عمره يعني, لا متابعين عم ينقصوا ما في تفاعل حسابه جامد, رشوا عليه مي مش لفيصل للحساب, روح عند مريوم

واحدة من الأغنيات الجديدة والإصدارات المميزة لها الصيف، رولا القادري يا زينة. والمفاجأة اللي بحب لكم إياها، هيدي الأغنية كانت على أساس لفضل شاكر. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع حسام صعيبي، والأغنية كانت معدلة تكون من أغاني فضل شاكر، بس هو حب يقدمها مثل ما قدم طلعت شمسة لملحم زين، قدم لها لدم بحن لبنت صيدة رولا قادري. فلكم أن تتخيلوا هالأغنية لو كانت بصوت فضل، مع أنه رولا مغنيتها بطريقة كتير حلوة. عم بيوزع أغاني الزلمة، ناطرين جديدة يا رجل. يلا

0: لا البنت صوتها حلو أساسا من الأغاني اللي كانت تغنيها سابقا، بس حلو نقدم لها الأغنية يا زينب. خلص صارت رولا آذري، ما عاد في كانت لفضل شاكر.
1: مذوب قلبي من يومك وما ألقى
0: أخي كريم النفس معطاء
1: فاتن انحرك وقلبي.
0: رفيقي بعدك عم تسمع؟ صحيح رفيقي، تحية لرفيقي الغزول غزول، إحنا زمان ما حكيناك على الهواء. الغزول يبدو من المعجبين بمريوم.

يمكن من المعجبين بفيصل عبد الساتر، حرام يعني الزلمه بيتابع السياسه. تمشي مشي مشي.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير أتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

يرضى عليكم ما تنسوا تدعمون لحساب فيصل عبد حرام عليكم فيصول عم بيعاني لا في متابعين ولا في معجبين وعم بيخفوا ويقلوا حساب جامد أجمد من ذراظه.

0: فمعليش يعني حسنات حسنات يعني لايك قليلة بتمنع بلاوي كتير.
1: مقياسة يا أحلى ما رأت عيني خفيفة روح.
0: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

بدك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد. لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد. اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، فات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني،
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني،
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس زغرتا، 03-928-910.

عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكم السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.

عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
2: والله أحلى واحد ببيروت
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، دور الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بيد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية، طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، إنتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03 77 45 60.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: اهدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهن

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بعض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-255-5000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانفورد.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، ينفع الشيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذاعة طرابلس
1: كول على طول
0: تريبولي اف ام
1: كول على طول.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.